0: كيف دقوا السبعة واربعتاش باليسا بنسن بوم بيوتيفول ثينجز جيمي ترن وين اون كومبي بريكفست
1: بونجو
0: بونجو كبيرة مبارس برلا التستام خو بالموت الموت لادا اللي راينا لويس كابالد اينو ترن وين ما كانش
2: لا ما تلايش ما تلايش
0: ما تلايش داك داك بس دنيا ليخ في دنيا ليخ ام بونجو كبيرة ام برا
1: وزي قمانت كانت ايسا كونسرت بريك اب كونسرت تاكوال هات
2: لا لا مش التب مش التب تاع بارتي
1: المورينا
2: لا لا عليا مش ما يعجبني
0: لا عليا هو على لويس
1: لا طيب
2: لا طيب هافنا بريفير مور بارتي ازمبيو
0: طيب هافنا هين ينا اتن بات الكونسيكونسي دالودو ام
1: ينا كولا كان ديفيتش
0: لا يا امو ام تشامبل هافنا ازيت كوزي كوزي بشي مو سبيتشايت سبيتشايت نخد باست تسوان تسير كين ما ننستاش نفهم كيف
2: وانت تكمبليت افه شون باز فلو كنجا بارد دار هاتو روات
0: ما ننستاش نفهم كيف او الفي سبيتشايت ام دالو دو سكوزاوني حتى سماو بني دم مكوس كوبلو بكتار من او افتتال هني غور اجيرم بلاك ايد بيت جاين بونجو
3: Rajna do taħt l-effetta pitbull.
4: Iva, iva.
3: Aċ, bħaġbu l-spettaklu.
4: Brafi, ekku, lele.
3: Rax, xkudru n-Napoli x-taħħam
4: kien. Skur l-libsu vera zbieħ.
3: Rezzin n-Natasha.
5: Daħħani gail, kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżuqa u jajt l-vero l-bu jid-dancer.
4: Skur, ja, brafi.
5: Għajli jinti minn moġ bituġ dik il-patata li bdit id-dawa.
4: Sorry, sorry. Jien marajt xejn.
3: Marajt ixtammel il-kart wheels ġifiri.
4: Brafi, isbali li tamel split to ek.
3: Tam ġifiri, tamel li split.
4: Right, esma, għajnija, mux fuq wiċ jeli.
6: With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays, 3 till 7. On
7: eBay. Get it all with Go. Redeem your government internet voucher for students at Go and unlock an entire year of awesome perks. Absolutely free. We're talking unlimited mobile plan, 1,000 megabits per second home internet, a CloudyGo premium subscription, double credit at the Eden XP Arcade, and 10% off all your purchases from Click. And the best part, you're automatically in with a chance to win an iPhone 17. Go. Better every day. Terms apply.
8: Dorilan Italian mattresses, beds and more with up to 40% off this summer. Mrihel and Ein Selim Gozo. Dorilan.
9: He was known in his neighborhood as Smooth Sam.
10: No security system could stop me.

0: طيب بويز اشير بيتبول دي جي جارس فولينج ان لافا لروحنا نطلع روحنا من عنا علوم كم طيبة احنا بحال دايما جون ريتورناو معكم اداك من فلودو
1: اكو
0: عندي بزون
1: رؤطة
2: عادة تقوم كونتنت عادة عشان كنا حميس تيت تفتت شبل البوت من الويكند فكيف
1: اكو
0: شنعملون تولي لاميو
1: لا انا
0: عراجة ايه

الأربعة في لودو جازي Greek Net Giving Me فوق باي. والجمعة ديهلا اتليتا 18 تأوستو جوا فايز ناصر كنات كيجي حفلة في الدي جي برازيليان زرب افنمنت نورمي جوا كافي دل مار وجهاجة لي ادحق نفتيتو بلي بدان لسمتا دان الدي جي زرب افكارني حفنا في الفيلن تباز لايت يلينا زرب زرب زرب بيتين تشول فيلم صام not the point انا كي تشانس لربح بار بليتي على دان الافنمنت امبورتانتي لتسمى تاكل يوم بي درايف مع رايانو جيل سير كلهم ستة مست toqsijiet għalik nixtieq ngħinek jien abdawn is-setta mistoqsijiet iżda m'għandix il-lista importanti li ssegwihom biċ-ċans li terbaħ dawn il-biljetti. Good luck bira! Zup!

0: يدي سبيشيني ناصر في زوج من نسبس أتاوا
1: لا لا اسمعني تسا تكون حفنا فارية تاينا مهودت نفتيت هنكون نسمعك ملا
0: اسمع حسو هايدا بالموت اش بورسي تايني
1: اه رأي تون قطينا غنا رو
0: توادابا من فوق سور ما يجي لاشين وتوادابا في الما تنهال تاريس لين الواتساب
1: لا مش تنهال اس حات ما كم جابوها ساي ابقي
0: تيسكون اشتفت الماوس الماوس فينو
1: اونك يات الماوس هلي
0: تاري ملا Sharona u Daniel għalu n-namelħe Sharona?
1: Ej, jistajkum, ejva, eħe.
0: Miex melħi, ma grazzi xorita.
1: Tinħallu kol prozet, prozet.
0: U xaħat Q għalina Saltor Sugar, lanqas, miex. Grazzi xorita Q.
1: Imma tista tkun tajba u kol, jek tuħaddaba ma iġilom xejn, imma jek tuħġom fil ma.
0: Ma miex.
1: Fimut sokkoru għek, kirvi, mandu xaqsam. Jattam, jax rekward xejdulu, ingredienti u. لسي بادار في الكينا
0: سي بادار سي بادار سي بادار يبا يبا ميكيلا قلتنا ينا حسب التواجيبا إيا برا سلج لميش
1: ايه all right إيبا
0: إما
1: هل تجي فراك إياك توادابا إما إياك توادابا تنهال إكو بيرا
0: لا لا لا سيسا دارين أتاها
1: بروسة دارين
0: فيرونيكا تيزيانا وداوك
1: بروسة
0: جيل قلتنا كندي فلوس ميش كندي فلوس إما جات شرطة
1: عندش تقسم إما تسكر يوم ملح مندوش تقسم
0: لا
1: لا ولي ميش متافورة دي ديني عشا حاجة اللي اكشوالي تمس
0: عندي
1: عشا حاجة اللي سيب جولشينا
0: توب تمسان تبقى
1: يقول قررت قررت
0: توادب
1: وتنهال لا ولي تنهال
0: كل ما يمسرين ينهال
1: رايتا
0: توادب من فوق سور ما يجينا شين وتوادب في ما تنهال
1: رومانتيشيز
0: 99-000-897 Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast with Oxford
2: House Synergy Player and Browns Meta ġej jiġu l-proġett dejjem kull sena, ejt għan ġi ċeba messaġġi. Biex ġast immur il-proġett, u mhux biex jgħidu li tiġi ddaħħaqla naqra.
3: Għax clown inti.
2: Mela jiena buffu!
3: Fiżmieni kienu jisaqsu l-clowns, issa u Jamie.
4: Ma semax bik ir-reta l-Ingilterra.
2: Ġifieri, immur fil-proġett. Ma sax nifhem jew ma sax nifhem.
4: Ta' kumpanija tal-animation.
2: Kull sena
4: il-besta buffu.
2: Kull sena tiġri.
5: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
6: Back tomorrow when you wake up.
7: Malta qed tevolvi u hekk kif il-gżejjer tagħna jimxur quddiem. Hu moment biex tistaqsi dilek innifsek tent lest timxi magħhom. Crosscraft Lesti. Għalhekk aħna dburin li qed nintroduċu Hire, il-marka numru wieħed fid-dinja fl-appliances. Skopri fixa raffinata ta' fridges French style, American u kombi flimkien ma' washing machines avvanzati. Hire issa and Crosscraft.
8: Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
9: Ugh, where's the remote? Hey Lisa, turn on the AC.
10: Air conditioner is turned on.
9: The new Orgs air conditioner. It listens, it responds. Only at Smarter Facts.
8: August offers at Miracle Foods. Local pork belly steaks at €5.75 per kilo. Marinated pork steaks at €6.75 per kilo. And don't forget to check out our summer promotions in store. Miracle Foods, where good quality meets great value.
11: Feeling the summer heat? Escape into the cool at Eden Cinemas. Catch this summer's biggest blockbusters in total comfort with premium seating, ice-cold air conditioning, and stunning laser projection. Whether you're out with friends or exploring Malta, make your summer movie nights unforgettable at Eden Cinemas. Book now at edencinemas.com.mt.
12: Ryan and Gil.

دي كانت واحدة من الكبار يعني افتكرها تشارة عمل سايد كل خط دقة وايلد وانز تفلو وانكي سيا فو بي شانيلا هونيك وكيف نقربوها الويكند مفكرك اللي نار الجمعة وقت درايف شو تراينو جيل ترتورنا الفري فيلم فرايدي سبين انتي تصدر بها زوج سينماتيكيت شلمكن ما بوب كورن ودرينك كومبليتامنت شي دان كلو تستارينا شي ركتير بو سمبليجي بلي وقت تكون تسمع للراينو جيل ورا لوف سينار بين تليتا وسبا تبروفوها تقطع الفيلم اللي تبروفو يايدو لك وما بتلات خيرت اللي توك يكير نشي لك تقصب اللي تعرف شنو الفيلم اللي هتي ريفيرو عليه انتي كل ما عندك تعمل تبقى تمساج فوق واتساب فوق 99-000-897 بلسم تالفين وتدخل في تشانس اللي تربح زوج سينماتيكيت بوبكورن ودرينك كلوش دوبيو وبشي قالي كل شهر تلازلتيك نان الجماعة ترجو ترزوني.

0: وينو هانا لا ما واحدة من الكبار بيونسي دي كانت مورنينج روف وبي شانيل لونك دا كان كلوش من هاتي اي ينا نرجع نكون مياك قادة لسه سهين بين السبع والعشرة تنسي شو كل قادة في الودو يريتورنا البي بريكفست مع جيمي تيرين وين سخة وليلة طيب تشاو تشاو
1: 897 Bay
2: Outdoor Signs Linka The Printing Company.
3: Looking for more than just a night out? At the Eden, you can bowl, battle it out in laser tag, sing your heart out in karaoke, hit over 100 arcade games, and enjoy a full restaurant too. All in one place. One venue, endless fun. Visit theeden.mt.
4: As Peter Parker dedicates his life to protecting the city as Spider-Man,
5: what is happening to me?
4: Mounting pressure triggers a shocking transformation that could change him forever. With a powerful new threat emerging,
6: did you miss me, Spidey?
4: Spider-Man must fight for the city and for himself. Spider-Man, brand new day. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
7: Up.